طيب أوكاشي لانكي هذا قسمة لايو اف ام لانكا ويلاوين هاريت مودي أتاي